ميلودي اوف اترنتي، لحن الخلود باي فريد الأطرش. And next is a piece composed by the Egyptian composer محمد عبد الوهاب for أم كلثوم, part of غدا ألقاك. Are we meeting tomorrow?